الأعشاب الجافة والنار الزاحفة تاكل قلب الدار، والشمس الطافية الغمام بلا شتاء.